0: get you hot and you want it. Let's begin and plan it.
1: ولا تيم كردستان وجب هشو بستان إيرو ما يلبن دستان ولا تيم كردستان وجب هشو بستان إيرو ما يلبن

وارن انت بهريك بين كاركر جندي دسترهن بوس الخابون بكاربين وارن انت بهريك بين كاركر جندي دسترهن بوس الخابون بكاربين.

ولا تيم كردستان وجبهش توبستان يرو ما يلبندستان ولا تيم كردستان وجبهش توبستان يرو

0: تبهر يكبن كاركر جندي دسترهن بوس الخابون بكاربن ويرن أم تبهر يكبن كاركر جندي دسترهن بوس الخابون بكاربن ويرن
1: أم تبهر يكبن كاركر جندي دسترهن بوس الخابون بكاربن ويرن أم تبهر يكبن كاركر جندي دسترهن بوس الخابون بكاربن
0: كاتيو خورتن جواني دسترهن هر براني وقو بندا شرباني كاتيو خورتن جواني دسترهن هر براني وقو بندا شرباني.
2: Vous êtes à l'écoute de la Voix du Kurdistan sur Radio Zone 93,8 FM.

0: وارن هم تبهبي يكبن كاركر جندي دستبهن بو سرخابون بكاربن وارن هم تبهبي يكبن كاركر جندي دستبهن بو سرخابون بكاربن
1: وارن هم تبهبي يكبن كاركر جندي دستبهن بو سرخابون بكاربن وارن هم تبهبي يكبن كاركر جندي دستبهن بو سرخابون بكاربن
0: كاشو خورتن جواني دستبهن هربراني بو قوغن دا شرباني كاشو خورتن جواني دستبهن هربراني بو قوغن دا شرباني.
2: Vous êtes à l'écoute de la Voix du Kurdistan sur Radio Zone 93,8 FM.

0: وارن ام تذهب يكبن كاركر جندي دستردن بوس الخابون بكاربن وارن ام تذهب يكبن كاركر جندي دستردن بوس الخابون بكاربن
1: Vous êtes à l'écoute de la Voix du Kurdistan sur Radio Zone 93,8 FM.